ناطرين ترى من الصبح، ناطرين قرار الجيش انه يسمح بدخول الاهالي للبلدة حسب وعد الجيش، انه بعد ما ينتهي فوز الهندسة من الشغل ممكن يدخلوا الاهالي.